0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we samen Radio Maria, Radio Mariam, in Irak ontdekken. En daarvoor hebben we pater Savio aan de lijn. Hij is de directeur van Radio Maria Irak en een vriend van hem, pater Sam, die Frans spreekt, zal voor ons de antwoorden van pater Savio vertalen. Welkom aan jullie, pater Sam, en welkom aan u, pater Savio.
1: Merci, merci beaucoup. Grazie mille.
0: En ik vraag aan pater Savio als hij zich eventjes wil voorstellen aan jullie, beste luisteraars.
2: Asha Savio Handoula, Asha Keldani, gaat op Rashid Erbil, gaat Irak, Shemal al-Irak. قاشا منتريال بوخو سري قريان قاو درومو تي ماجستير وحاليا مدير برنامج راديو مريم وخوري كاتدرايد مريوسب الكلدانية بعنكاوة.
0: Zijn naam is Pater Savio, vertaalt Pater Sam ons. Hij is een Chaldeus-katholieke priester van het aartsbisdom Erbil in Irak. Hij is priester sinds 2021 en momenteel ook pastoor van de Sint-Jozef-kathedraal in Erbil. Hij is dus tevens ook de programmadirecteur bij Radio Mariam in Irak. En ik vraag aan pater Savio als hij ons wat kan vertellen over het ontstaan van Radio Mariam in Irak.
1: من إيمان إثر راديو مريم
2: من تريل بشواسر راديو مريم أستاذتي لقاوة عراق وقمع يقاش إثوى بس بث مختجري بيها بس تريل بشواسر رسمي تخبار
0: Wel, sinds 2017 bestaat Radio Mariam officieel. We moeten wel eigenlijk benadrukken dat eigenlijk Radio Maria al voor 2017 bestond, maar niet op een formele manier. Op formele wijze bestaat Radio Maria sinds officieel 2017. En ik vraag aan pater Savio hoe dat idee is eigenlijk ontstaan om Radio Mariam in Irak te beginnen. Uiteraard zijn er christenen in Irak, er is een christelijke gemeenschap, maar het lijkt me nu ook niet het makkelijkste land om Radio Mariam daar op te starten.
2: مرحبا انا نينو من المؤسسين قاوت راديو ماريا لانه كنت راديو ماريا بتخلق قاوت اربل انا قاوت روما طالبين وقارنا بس انا راديو ماريا معروفين الا ممكن طالبين وقاوت روما في قسم العربيه سفطامه الكبيره جاي حاك اخو انا شمن وراديو مريم قسم الايطالي تتمقن ولغه الايطاليه ديدي
1: دونك ديال لو ديبي لو بير سافيو il était pas Erbil parce que il était étudiant à Rome mais il avait déjà des idées, des pensées par rapport à Radio Maria. Donc dès le début 2017, il n'était pas personnellement avec l'équipe de Radio Maria.
2: والفكرة ثيلة من كنت ثيلة داعش كنت بريو على تهجير قاوت دريل بورباستر تسوراي قاوت فنت موصل عندك وعطا طالت أربل أثيوة كبيرة شركات وزوار ومناشر طالت مهاجرين فخامناني راديو ماريا ثيوة لزر والا قاوت شخصة يعني بادري ليفيو وجماعة خلنا ثيلة وخزيل واحا جوزيف مسؤول عني لدى راديو ماريا الشرق الأوسط يعني بلبنان فبدأوا على فكرة راديو ماريا بثاخة قاوة العراق
0: In het begin was Padre Savio niet in Erbil omdat hij nog in Rome studeerde. Maar hij had zelf toen al ideeën en gedachten over Radio Maria. Het idee om Radio Maria in Erbil te openen ontstond in 2014, na de opkomst van Daesh, IS, de Islamitische Staat. De terroristische groepering dan in Irak, vooral in Mosul. En na de vlucht van de bevolking kwamen veel mensen naar Erbil.

0: Daarom ook hechten de mensen er een bijzonder belang aan. En ik vraag aan pater Savio, als hij zich herinnert die eerste momenten waarop Radio Mariam echt van start ging in Irak, wat was de reactie van de mensen die daar wonen, dat er ineens een Radio Maria was, een katholieke radio in hun streek?
1: أخي راديو مريم الأخ كيوخ ليلقى بصوت العائلة المسيحية لفوتش دي لا فاميليا كريستيان صوت العائلة المسيحية تمام أنه راديو مريم موجود لقاوت كل بيت لا بس بعراق إلا كل بيت مسيحي عراقي مهجري لقاوت دياسبورا موجود قاوت أوروبا قاوت أمريكا قاوت كندا لأنه إحنا كبيرة كاي كثيرا اتصالات من خارج خاصة قاوت موجودي لقاوت دياسبورا قاوت خارج مهجرين موجودين كبيرة منه مثلا رحوق من الكنائس كلدانية من التقليد جديدا فكبيرة قاعد يكون التواصل منه مثلا دم فلان برنامج ليثن ولما نشوف راديو مريم راديو الوحيد اللي قاعد عالمك محكة قاعد هم آرامي أنا كمدير برنامج اللي برنامج قاعد سورة زمان أصل الآرامية الحديثة نيو آرامايك فالتن كبيرة يعني إيثن إيب بسخوص أصدريتها قاد لبناش بأنه أنا بثخن راديو شمن شمن من يديك محكي لي المارو شم شي حاي من دي قابة دخني قاد عراق لأسلام
0: Zoals u weet, vertelt pater Savio, wordt Radio Mariam de stem van de christelijke familie genoemd. De mensen waren erg blij en enthousiast, vooral de mensen in de diaspora. Sommigen zijn ver verwijderd van de kerk en van hun Oosterse traditie. En ze stuurden voortdurend berichten om te zeggen hoe belangrijk het was dat deze Radio Maria werd geopend. Vooral omdat er heel veel programma's zijn in het Aramees, de taal van Jezus. Pater Savio, hij zelf heeft veel programma's die hij in het Aramees geeft. Het is ergens tegelijk evangelisatie en het bewaren van onze taal. Het Aramees, maar ook de christelijke geschiedenis in Irak. De mensen zijn dus erg blij en luisteren heel graag naar Radio Mariam Irak. En mijn volgende vraag aan pater Savio gaat over de veiligheid. Mensen zijn natuurlijk heel blij, we horen het, luisteraars in de diaspora in Irak zijn content, zijn zeer dankbaar en blij voor Radio Maria daar. Maar kan men eigenlijk normaal werken voor Radio Mariam? Of zijn er soms gevaarlijke situaties voor het team, de vrijwilligers of zelfs de luisteraars?
1: يعني أكيد أخني تن تقريبا شو موظفين قاعد راديو تن كبيرة متطوعين من شباب ومن نتقاش ومن دماسيرات مثلا خمن برنامج عايد دام بد مقدمة تانية له فا أي من دي هو يعني ناش متعاونين من ما طبوا راديو مريم ناش مستعدين تدودي أو من دي تخلنا جانب خلنا صعوبات إيثن قاعد راديو مريم آخر لأنه أولا أخني قاعد خا بلد أخني بلد إسلامي وخ يعني ليبن تت هاوق شغله راح حتى التبشير قاود عراق بلد إسلامي دستور ديدة الديكريتو دستور ديد بلد إلى دستور إسلامي يمنع البشارة بس أخني مع هذا كودو محاولة مطبخ أي صوت بصوت شلامة تناشم.
0: Zoals u weet leven we in een land waar de meerderheid moslim is. De islam is de dominante religie, dat maakt de situatie niet zo eenvoudig. En er zijn extremisten. Wij leven in de regio Koerdistan. Men kan zeggen dat er vrijheid is, maar er blijven enkele extremistische groeperingen bestaan. Bij Radio Mariam, Irak, werken 7 personeelsleden. En daarnaast zijn er veel vrijwilligers. Omdat de islam de officiële religie is in Irak, is evangelisatie verboden.
1: حتى كبيرة من أنا أخوان مثلاً مسلمان كشميلة نخني كبيرة جاي كبار تطاول الآن كبار محكاثة مارا طالا بس معها تخني موجودين راديو مريم مهم شو قلها شوبا قاود لبناشا أثناء كورونا فيروس كورونا كناش حبيس في بيثة راديو مريم أي إيتا كنيسة منزلية بيتية وقعد كل خبيثة قامت في حياة قاعد عراق ودا بن ظروف دبريلو حرب بين إيران وأمريكا طبعا أخني قاود أقليم كردستان الحمد لله تن حرية دينية تن دولة قمت على العالم، بس مع هذا إيثن

0: تطرف قاعد بلد ليبن تلمع عقله. هم دا قاعد حرب إيرانية، إيران وأمريكا وإسرائيل بريل هم مخايا قاعد أربل المطار هني قريبة لقاعد خما مدينة يقعنقاوة مدينة مسيحية لقاعد محافظة أربل المطار قريبة لأخني صواريخ صواريخ وطيارات مسيرة بلو قريبة من راديو مريم مع هات أخني موجودين يخوا. أنا كمدير برنامج عايزين أقول مخشكة تي برنامج صباحي كل يوم بلطنش مع صباح راديو مريم بونجورنو دا راديو ماريا كحاكل من ناشي أخوة لبم صالو خبو دائما من المستمعين أي إلى راديو مريم تتبيشة دائما فعلا أي علامة حضور إيمان ورجاء طالت المؤمنين حتى بأوقات الصعب.
1: Evangelisatie is dus wettelijk verboden. En dat maakt de situatie niet gemakkelijk. Ik herinner me, de mensen waren bijzonder blij tijdens de coronaperiode. Want ze konden alle missen, gebeden en programma's volgen. En natuurlijk, nu is de situatie nog ingewikkeld. Omwille van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wij wonen bij Erbil, in de buurt van Erbil, vlakbij de luchthaven. En er vielen veel projectielen dicht bij Radio Maria, omdat natuurlijk de luchthaven van Erbil werd aangevallen. En deze situatie maakt het weer nog wat moeilijker. Maar het team, onder leiding van Pater Savio dus, zette zijn missie voort om ware getuigen van Christus te zijn, stemmen van vrede. En dat is natuurlijk een belangrijke taak, belangrijk werk. En ze vertellen ons eigenlijk dat evangelisatie dus verboden is. Maar dan vind ik het toch wel ongelooflijk dat Radio Mariam daar kon starten.
2: كاميرا دخلت الميروخ تبشير ممنوع إله بس خمندي يعني هائل إلى لا يصدق أنه راديو ماريا بديلا قاوت شو لديدا قاوت من ديدا oui bien sûr c'est interdit comme la loi islamique interdit l'évangélisation mais c'est leur mission de l'équipe et il connaît très bien la situation en Irak et l'équipe avec le directeur ils ont la réunion, ils discutent, ils parlent entre eux par rapport les enjeux, les difficultés, comment vraiment passer des enjeux pour vivre cette mission de radio.
1: Ja, natuurlijk. Dat is zeker ongelooflijk. Volgens de islamitische wet dus is evangelisatie verboden. Maar het is de missie van het team. En zij kennen natuurlijk de situatie hier in Irak zeer goed. Ze vergaderen, bespreken de moeilijkheden en zoeken manieren om hun radiomissie te blijven beleven.
0: مر حتى مع موزك يبقى ممنوع إلى ليه بتشوخان بعد الديانة من الإسلام طالت مسيحي بس ممكن إلى مسيحي بعد الإسلام قبل دولة بس بالعكس لك هذا فأخني محكو قال تانية ثمارا مقدي بان وأي ضرب زرق له ممكن شخص يعني قابل مشي حق قاعد خايا حتى أو صعوبة مودي حتى نقول دخله كو دخله قاعد طشوة بس يثن ريسك أي شخص ويتن ريسك الجماعة إيتا المسيحية لأنه ممكن هو مهدد يمكن متطرفين قبل ما أخي الإيتا بس كراديو مريم أنا كمدير برنامج ما نتأثي قايبين باقي لي كمنا شمو راديو شمو راديو لأنه إيبا تعليم إيبا تراتيل إيبا صلوثة مول طالب كبيرة منه من هو إيكد هاود ومعمود حسب مراد إيبا تشوى دخلا مراد ليبا هنكسة دخاو ريسك لتخايد شخص وتخايد جماعة.
1: Dus zoals u ondertussen weet, evangelisatie is verboden. Dus ook bekering en het sacrament van het doopsel bijvoorbeeld, dat is allemaal verboden. Maar er zijn moslims die komen vragen om gedoopt te worden. En dan worden ze uiteraard in het grootste geheim gedoopt. En Pater Savio raadt hen altijd aan naar Radio Maria te luisteren, naar de programma's en de gebeden. Zo ontdekken ze geleidelijk de elementen van het christelijk geloof, van het katholiek geloof. En dat helpt hen enorm. Maar we moeten toegeven, natuurlijk, deze missie van Radio Mariam in Irak blijft moeilijk. En natuurlijk zijn we ook wat nieuwsgierig, beste luisteraars, als de luisteraars van Radio Mariam in Irak ook reacties binnenbrengen. Want de situatie is niet gemakkelijk, met de spanningen, oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en dan nog Israël, is het zeer ingewikkeld. En ik vraag me af als ze bij Radio Mariam in Irak ook luisteraars aan de lijn krijgen of langskomen om te vertellen hoe belangrijk Radio Maria voor hen is.
0: أكيد راديو ماريا تدور مهم قاعد خايد مهم لله لأن دخلت ماريا أول راديو الكاثوليكية وأول محطة كاثوليكية حتى قاعد عراق كلها لا محطة ولا تلفزيون ولا راديو هاو كاثوليكية رسمي تتمحك قاعد بشارة تدل سعد ناشط تدل من ناشط لا تنخمن دي رسمي هذا خو لي موجود أنا ما جدت فراديو ماريا مخين دائما كم يخلص صوت الرجاء لفوشة دل اسبرانسا تناشي فأخني قربا من ناشي كاودوغن صعوبة أكيد ناشيته كبيرة تساؤلات خاصة دا حرب إيران وأمريكا بريلة بس دوثة خبتك الناشي المدارس سكلو جامعات سكلو تن مبنى سكني تتأبرشية أربل الكلدانية بلا قابة مسيرة وكل مسكوني من عوائل بريل خشتي كان زدوثا ناشم فكيرو قاعد هجرة خنق لخرتا لأنه هو من الداعش ناش بريل على قاوة زدوثا دا خنق لخرتا ثيلا خحرب خلنا ناش أمام التساؤل له بيشوخ ودو حفاظ اليالن اللي تبي ثواثن اللي إيثن كبيرة تساؤل من ناش فأخني كنتو محاولة أو قريو من ناش
1: راديو ماريا is echt de stem van de hoop. De rol van Radio Maria in ons land is zo belangrijk. U weet het, zoals we gezegd hebben, is het de eerste en enigste katholieke radio in Irak. Voordien hadden we niets, geen katholieke radio, geen televisiezender. Radio Mariam helpt mensen te bidden en hun persoonlijke relatie met Jezus Christus te verdiepen en te versterken. Ik herinner me, tijdens de oorlog viel een drone op een gebouw van ons aartsbisdom. Daardoor, door al deze gebeurtenissen, al deze agressiviteit, gevechten, oorlog, dachten sommige mensen eraan het land te verlaten. Er was zoveel angst.
0: شغلهم صالي شغلهم عايشي قاعد همانو ثاكيد اخني ليبن تاتم جوبو مدل ناشتة بيشي لو ازي بس اخني اتن اي تحديد هجرة اخني كراديو مريم ايبن تات امرو تناشي اخني يوخ ملخد ارا اخني يوخ بيهرد علما عايشو خي مانو ثان لاخو مساعدو تتناشي عايشي تدهاو اي مندي قبلو خلق او صلوفة هاي مانو ثان عبرو خلق قاوت هاي مانو ثان اما ليبن امرو تناشي بوشن لو سبون لان قرار شخصي لدود كل عائلة بس خلق محاولة امرو اي اراني لا اي ارد ابن ابراهيمي لا اي ارد انبياء لا ميزوبوتاميا تري انهر تيغري وفراتي نهر فرات ودجلة مذكوري لقاء الثاوى قديشة جنة العدن كالثاوى قديشة حسن مات كاميرا موجود يا ولاخا فاخني يوخ ارم قدشرة ايبن امرو لا أرد أنبياء أرد نوية أرد مشي حدوثة قاود عراق موجودي لمن شات التشي قرن قمايا شات التشي أول قرن لا يا أخني لا يخبش مشي حاي بعدين يعني قاود قرون خن أخني بيش مشي حاي من شات قميثة فأخني واجب لنا كراديو تتشوقنا اشتدم صالي قم كل من دي دختي لهويد راديو مريم تدم صالي تتعيشي هي معنوتو تتعكسي بهرد مارن
1: En er was dus zoveel angst. Maar Radio Maria bleef en blijft haar missie voortzetten. De mensen helpen om in hun eigen land te blijven. Het land van onze vader Abraham. Zoals u weet bestaat het christendom in Irak al sinds de eerste eeuwen. En daarom is de rol van Radio Maria zo belangrijk. De luisteraars vinden er geestelijke voeding voor hun geloof. Maar natuurlijk kunnen we terugzeggen wat we in het begin van onze uitzending hebben verteld, dat we ook programma's hebben in het Aramees, de taal van Jezus. En het belang van Radio Maria is niet enkel de evangelisatie voor vandaag, maar ook om onze christelijke geschiedenis in Irak niet te vergeten. En we kunnen Radio Mariam dus echt zien als een steun voor de luisteraars, voor de kleinere gemeenschap van christenen daar in Irak.
2: We Oui, bien sûr. Comme je dis, parce que le programme dans Radio Maria presque d'aider les gens de prier. Donc, ce n'est pas seulement de vraiment les programmes, mais aussi les programmes qu'il aide les gens, comment on peut prier, comment on peut avoir l'espérance au milieu de la guerre, comment et comment.
1: Ja, absoluut. De programma's helpen de mensen ook te bidden. Ze leren hoe kan ik bidden? Hoe kan ik hoop houden te midden van deze oorlog? En hoe kan ik mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus verdiepen en versterken? En zijn er ook bij Radio Mariam Irak lievelingsuitzendingen waar de luisteraars heel graag naar luisteren? Programma's die wat meer beluisterd worden misschien dan anderen.
0: أكيد أخي تندخت عنهم جيلي ثن برنامج ثابت يوضع راديو مالية مثلا مبصرة الوردية مذبحة الرحمة راز اليوم أني ناشي كبيرة يعني قريبة لو دخت مالي خاصة أنا بلاد دياسبورا لو أني اللي هو بالتي من بيت نصاغية الكبيرة جاي مثلا لخني كنت منطق قربانة طالت كريه نازو قايب ثيخة راديو مالية مشاروك راز منهم بشمعوك شكل قربانة منهم خاصة أنا بيول بشويثة إيثن برنامج مثلا محبوبي لو قبل ناشئ تن مثلا برنامج صباح راديو مريم كل يوم كاون أنا قارئ نص من إنجيل وأنا كاون تعليم مسيحي لكنيسة الكاثوليكية وبعدين قم صالح من المستمعين نهارا بعد خلق أوت سلوثا أي تن متابعين ناشئ حس كويت الدبات مصالي منن تن برنامج مثلا أبتي هذه مشكلتي مثلا استضافة ودقاش مثلا آيد بد بعد ذكر سلسلة روحانيات سلسلة تعليم الكنيسة سلسلة مشاكل ناشئة مثلا أسئلة كثيرة ما أتو مشاكل ما أتو من ديانة أسئلة هي معنوثة كود استضافة قاشة ترمجو بي إلى ينتي
1: Er zijn natuurlijk vele vaste programma's. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de meest geliefde programma's zijn onder andere het ochtendprogramma van Radio Mariam Irak. Dit wordt gepresenteerd door Pater Savio. Hij begint dan met het lezen van het evangelie en daarna geeft hij commentaar op de evangelietekst. Eigenlijk, beste luisteraars, kunnen we zeggen dat dat het woord spreekt is van in Irak. Daarna bidt Pater Savio samen met de luisteraars. En een andere uitzending die zeer populair is, draagt de titel Mijn probleem, vader. En daar ontvangen ze in die uitzending vragen en problemen van luisteraars. En die worden dan tijdens de uitzending besproken. En afhankelijk van het onderwerp natuurlijk, komen deskundigen aan het woord. Bijvoorbeeld voor religieuze, dogmatische, sociologische of psychologische vragen. En misschien zijn dat wel de twee meest geliefde programma's van de luisteraars van Radio Mariam in Irak. En ik dank Pater Savio voor zijn tijd en ook Pater Sam voor de vertaling van de antwoorden van Pater Savio in het Arabisch. En ik dank hen om de tijd te hebben genomen om al deze vragen te beantwoorden en om ons toch een klein beetje Radio Mariam Irak te leren kennen. En ik vraag aan Pater Savio, als hij nog een laatste boodschap heeft voor jullie.
0: أكيد شكرا على فرصة كمان أنت دائما أن ديو حق خلاني مواضيع مهمة تي تري من ديانا كيون طلبون منه أولا طلبون سلوثو تدهاويبا بيش غلاخة ويوغي شهادة حقيقية لهي معنوثا الصمودا البقاء تدهاوغ مو يعني شهود حقيقيين طالب مارشن حقاوت خاين من دي تري طلبون منه دعم طالا تدهاويبا مكملوغ فعلا دخلت ماري أي صوت أي صوت الحق صوت الرجاء راديو مريم بيش آخا صوت الحق صوت الرجاء وهويا أي مركز كاو شعار الرجاء طالت مهم إن أنت تيوخلو أي قوة قاود صلوفة وثبتي قاد هيمانوثة وهايبا بيش وقاود أرد مبواثة مسوات
1: باتر سافيو بدانكت ons en hij heeft twee verzoeken. Eerste verzoek, gebed. Gebed opdat zij in hun land kunnen blijven. Gebed opdat zij hun missie kunnen voortzetten en ware getuigen van Christus kunnen zijn. Een tweede verzoek, is een steun aan Radio Maria. Om deze missie voor te zetten. Om dit spiritueel centrum, om het zo te noemen, dit centrum van gebed, verder te laten bestaan. En om de programma's van Radio Maria te kunnen blijven uitzenden en zo mensen te helpen. En dat overal ter wereld natuurlijk, maar zeker ook in Irak, het land van Abraham. En ik beloof aan pater Savio en ook aan pater Sam dat jullie, dat wij beste luisteraars, zeer speciaal zullen bidden voor Radio Maria in Irak. En we blijven uiteraard verbonden in gebed.
2: Merci, merci beaucoup pour vous et bien sûr en union de prière.